0: äußerst ausdrucksstark diese Komposition von Sun Ra, nämlich Shadow World. Jetzt bleiben uns noch ein paar Minuten bis zum Ende der heutigen Sendezeit. Sie hören Sun Ra Live in Egypt, die 4-CD-Box, die im Verlag Strat erschienen ist. Hören oder hörten Sie bislang in der heutigen Sendung. Und jetzt wollen wir den Meister selbst zu Wort kommen lassen, mit einigen Kompositionen dazwischen.
1: Sun Ra.
2: You know, Ra means sun, right? That is an ancient Egyptian name.
3: Right, so.
2: How did you kind of get the name Sun Ra? It
3: was my natural vibrational name. Natural vibrational name. It's also my living name.
2: Sun Ra is more open when we're cutting the memoir. وبيقول إن ده اسمه الطبيعي واسمه الإيقاعي المصير.
1: You are 18.
3: Yes.
1: Could you please tell me what is progressive music?
3: Well, progressive music is music that's keeping ahead of the time, you might say. In America, they call it avant-garde music. It's supposed to stimulate people to think over the song Martin Freeman, or the people here in the times. So we're actually doing a sort of ultra farming. It's not just keeping our head of time, it's dealing with ancient things and eternal things, which the ancient Egyptians were dealing with that in cosmology.
2: سان را بيقول إن الموسيقى اللي هم بيقدموها هي الموسيقى اللي بتسبق الزمن، الموسيقى الأفانغارد أو الموجة الجديدة، موجة جديدة في السمع وموجة جديدة في الإيقاع، وبيقول إن الموسيقى الفضائية اللي هو بيسميها فضائية دي أيضا موسيقى كانوا بيقدموها القدماء المصريين زمان اللي برعوا جدا في علم الفضاء وفي علم السماء وفي علم النجوم وفي علم الفلك وأيضا في علم الفضاء.
1: You said ancient Egyptian.
3: Ancient Egyptian.
2: First one.
3: Cosmology.
1: You said
3: Solar.
1: Did you study ancient Egyptian?
3: Well, I did in a sense, but not too many people know the real things concerning that. But when I'm dealing with it, just like birds flying, they don't really have to study. They just fly.
1: What is the relation between ancient Egyptians and space?
3: Well, the ancient Egyptians were talking about solar boats. The solar boats were sort of symbolic of spaceships. So, anyway, it was all around in space and the sun. And the world has just been around the space thing that the ancient Egyptians were dealing with all the time. Of course, in concealed codes. But governments of the world recognize the fact that you can't go out of space.
2: سان را بيقول إن القدماء المصريين كان عندهم مراكب الشمس اللي هي في نظره كانت مراكب فضائية تنطلق إلى عالم آخر، إلى عالم الفضاء. سان را هو أيضا مدرس في جامعة كاليفورنيا.
3: University of California,
2: وبيهتم جدا بدراسة التاريخ وعلم التاريخ وعلم الفضاء وخاصة اللي بدأوا القدماء المصريين.
1: This instrument, Sun Ra, is supposed to be the first time it comes to Africa on Egypt and say.
3: The first time it's been out in the world.
1: It's a special instrument.
3: A special instrument to move synthesized.
1: What does it do?
3: Well, it covers all the ranges of sound.
1: All the ranges of sound?
3: All the ranges of sound.
1: Including space sound.
3: Space sound, the wind, the rain.
1: Could we hear it? الآلة دي هي آلة فضائية، آلة غريبة جدا، فضائية بمعنى إنها بتدي موسيقى.